جهان طول لخبريانو متخواي او سروني زوبان دي ورخيجي اشکان ستا نزسي راجا دي امیدوار دو شفاعت يما انتظار

0: السلام عليكم.
1: ويفهمك واسترجل بولاد يا شنا.
0: ها
1: واسترجل بولاد يا شنا وزمان زاري من الجولاد يا شنا. او قتلور قتلور ما تستغل شما.
0: ها
1: قتلور.

بل عايزينو كي اغابا ودونا وباكي هم ويكنا شرطا وكوي دنيا باكي شوي يا با نور خوشالياني وباكي هم اغرا جوري شوي يا با الله ناسا في يودا سي خوشالي راوستي يا اغابا دا جابا سوچ كي هم نبي نو دا 94 دا طول ستاف دا طرف باورا نو سيف احمد خاكسات دا طرف دي دا غطا سدير دير مبارك وي خام لائف کال نمبر باندې برازه اور خبر اترے برازه کوي 0938 238 495